0: دارت الأربعينية من أكبر التجمعات البشرية في العالم، ودعمنا جاهزية العراق لخدمة الزائرين. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن بلاده ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع إيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Hüseyin ölmeyi bölmez. Ne kadar ahli vila var. Hüseyin ölmeyi bölmez. Bu fani de beka var. Hüseyin ölmeyi bölmez. Şehadette safa var. Hüseyin ölmeyi bölmez. Ona lütfi Xuda var. Hüseyin ölmeyi bölmez. Kita kerbu bela var. Hüseyin ölmeyi bölmez. Hüseyin ölmeyi bölmez.

0: صلوات على محمد وآل محمد.
1: وي بابا مظلوم بابا
0: وي بابا
1: الشهيد بابا
0: حضرتي إمام زين العابدين.

صاحبي علم واجتهاد رسول الله انظاهيلا الله تنولا شريم داد ونود المزعال شانه علم قبلاد زهانه إمام محمد الباقر

حسينين حسينين عشقي نقش olmuş benim gönlümde cismimde vay cismimde حسينين عشقي

أهل بيت قارش أشقن جدي صادقتر جدي صادقتر بزاتلردر منيم محبوب جانم

0: الممثل الأعلى لمجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد بأن علاقات طهران وبغداد تمر بأفضل حالاتها في الوقت الحالي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي يحذر من أن استمرار الولايات المتحدة في فرض الحصار البحري على إيران سيؤدي إلى تعريض السفن والقواعد الأمريكية لمخاطر جسيمة. مقتل قيادي حوثي خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مع مسلحين قبليين في مديرية المراشي بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن استمرار المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني لبحث إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. حرائق غابات بأمريكا تدمر 700 مبنى وتدفع 64,000 شخص للنزوح. الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو يحذر من أن وصول خلفه اليميني أبيلاردو دي لاسبيريا إلى السلطة قد يقود البلاد إلى حرب أهلية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: تركمان فام كارتك فريكانسمس 90.1.

جنة مسكني قنق صيور كوسار أضليور دشمسا دشمسا بيادا حزرتي سلطاني

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Federal Mali Denetim Divanı ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na yolsuzluk dosyaları önce tespit edip gidermeleri çağrısında bulundu. Başbakan Federal Mali Denetim Divanı bünyesindeki sözleşmelerin ön incelemeden geçirecek uzman bir ekip kurulması talimatını verdi. Petrol Bakanlığı, Irak'tan petrolü taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti dedi. Dana Gaz ve Crescent Petroleum şirketleri Kerkük'teki elektrik santrallerine doğal gaz tedarikine başladı. Güvenlik Medyası Hücresi Başkanı Kor General Sadman, Arbay'ın ziyareti için hazırlanan güvenlik planının başarıyla uygulandığını açıkladı. Kor General Sadman, Arbay'ın ziyareti güvenlik planında 226 binden fazla subay ve güvenlik personeli görev aldı dedi. Elektrik Bakanlığı Basra'daki petroelektrik santralinde yaşanan teknik arızanın giderildiğini ve sistemin yeniden devreye alındığını duyurdu. Bir güvenlik kaynağı Süleymaniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 uyuşturucu tacirinin yakalandığını bildirdi. Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Mladenov, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırı ve hava operasyonlarını durdurmasını istedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında geçen Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli'nin şehit düştüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'la Bağdat arasındaki ilişkilerin şu anda en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik İran'la yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Rubio, Umman'la İran arasında güvenli deniz ulaşımına ilişkin müzakereler İran'ın nükleer programına yönelik uzun kapsamlı görüşmelerle eş zamanlı yürütülüyor dedi. Rusya'nın Belgorod bölgesi yetkilileri Ukrayna'nın saldırısında bir kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Çin işçilerin yaz sıcaklarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla soğutucu yelekler geliştirdiğini duyurdu. Avrupa doğal gaz fiyatları %3 düşerek 55,7 dolara geriledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يدعو ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكون عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. رئيس الوزراء يؤكد أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام ويشدد على أهمية إبعادهما عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وزارة النفط تعلن عبور ناقلات محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز. شركتا دانا غاز ونفط الهلال تبدأان توريد الغاز إلى محطات الكهرباء في كركوك. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يكشف أن أكثر من 226 ألف ضابط ومنتسب شارك في الخطة الأمنية لزيارة الأربعين. وزارة الكهرباء تعلن معالجة عارض فني في محطة البترو بمحافظة البصرة وإعادة المنظومة إلى العمل. مصدر أمني يفيد بإلقاء القبض على 6 متاجرين بالمخدرات خلال 3 عمليات أمنية منفصلة نفذت في السليمانية. الممثل الأعلى لمجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يؤكد بأن علاقة طهران وبغداد تمر بأفضل حالاتها في الوقت الحالي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد تقديم المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. روبيو يكشف مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. سلطات مقاطعة بلغراد الروسية تعلن مقتل شخص وإصابة 24 في هجوم أوكراني على المقاطعة. الصين تكشف عن سترات تبريد لمساعدة العمال على مواجهة حرارة الصيف. أسعار الغاز الأوروبي تنخفض بنسبة 3% لتصل إلى 55.7 دولار. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: صلوات على محمد وعلى محمد.
1: وي بابا مظلوم بابا
0: وي بابا
1: الشهيد بابا
0: حضرتي إمام زين العابدين.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Federal Mali Denetim Divanı ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na yolsuzluk dosyaları önce tespit edip gidermeleri çağrısında bulundu. Başbakan Federal Mali Denetim Divanı bünyesindeki sözleşmelerin ön incelemeden geçirecek uzman bir ekip kurulması talimatını verdi. Petrol Bakanlığı, Irak'tan petrolü taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti dedi. Dana Gaz ve Crescent Petroleum şirketleri Kerkük'teki elektrik santrallerine doğal gaz tedarikine başladı. Güvenlik Medyası Hücresi Başkanı Kor General Sadman, Arbay'ın ziyareti için hazırlanan güvenlik planının başarıyla uygulandığını açıkladı. Kor General Sadman, Arbay'ın ziyareti güvenlik planında 226 binden fazla subay ve güvenlik personeli görev aldı dedi. Elektrik Bakanlığı Basra'daki petroelektrik santralinde yaşanan teknik arızanın giderildiğini ve sistemin yeniden devreye alındığını duyurdu. Bir güvenlik kaynağı Süleymaniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 uyuşturucu tacirinin yakalandığını bildirdi. Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Mladenov, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırı ve hava operasyonlarını durdurmasını istedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında geçen Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli'nin şehit düştüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'la Bağdat arasındaki ilişkilerin şu anda en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik İran'la yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Rubio, Umman'la İran arasında güvenli deniz ulaşımına ilişkin müzakereler İran'ın nükleer programına yönelik uzun kapsamlı görüşmelerle eş zamanlı yürütülüyor dedi. Rusya'nın Belgorod bölgesi yetkilileri Ukrayna'nın saldırısında bir kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Çin işçilerin yaz sıcaklarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla soğutucu yelekler geliştirdiğini duyurdu. Avrupa doğal gaz fiyatları %3 düşerek 55,7 dolara geriledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: طاب توقيتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يدعو ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكون عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. رئيس الوزراء يؤكد أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام ويشدد على أهمية إبعادهما عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وزارة النفط تعلن عبور ناقلات محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز. شركتا دانا غاز ونفط الهلال تبدأان توريد الغاز إلى محطات الكهرباء في كركوك. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يكشف أن أكثر من 226 ألف ضابط ومنتسب شارك في الخطة الأمنية لزيارة الأربعين. وزارة الكهرباء تعلن معالجة عارض فني في محطة البترو بمحافظة البصرة وإعادة المنظومة إلى العمل. مصدر أمني يفيد بإلقاء القبض على 6 متاجرين بالمخدرات خلال 3 عمليات أمنية منفصلة نفذت في السليمانية. الممثل الأعلى لمجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يؤكد بأن علاقة طهران وبغداد تمر بأفضل حالاتها في الوقت الحالي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد تقديم المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. روبيو يكشف مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني. سلطات مقاطعة بلغراد الروسية تعلن مقتل شخص وإصابة 24 في هجوم أوكراني على المقاطعة. الصين تكشف عن سترات تبريد لمساعدة العمال على مواجهة حرارة الصيف. أسعار الغاز الأوروبي تنخفض بنسبة 3% لتصل إلى 55.7 دولار. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان إف إم بعدد فريكانسمز 89.9.